الناس جنب أمي قدريبة ورعب برد داروني سلام وبهرتها بتبتش ما جا همت ما قدر بلندس كاجا مخازف اكتشي بمفتارا بهمت ما نزديك شوا مس لزيز خازف